نسيت الدبلي افري الباني اطلعت نو اتوبي لك ميكرو مانو سالودو Mi quiero mandar un saludo para Marcelino y a Twin Valor. Deseyana un feliz anoche. No, no te avisa, mi turo, no te escucha.